طيب، محمد شكر محمود، من سكنة بغداد، مواليد 1980، طالب جامعة بغداد، طب بنت عمي، وتزوجت بالموصل واستقريت بالموصل، ومن سنة 2010 لحد 2011 انتقلت عن الموصل وكملت دراسة بجامعة الموصل تربية علم نفس، وراه بعدين صار جو الدولة الإسلامية سنة 2014. ورا 6 أشهر أنا رحت، ما ظل شغل بالموصل، رحت دورة المساجد، دعوة المساجد، بايعنا على يد أبو أيوب نفسه بالجامع، لمدة ظلينا نشتغل بالجامع لمدة 7-8 أشهر. وراها قربة شو اسمه طوني سلاح وسلموني كفالة، كنت أستلم كفالة 180,000، وراها طوني سلاح. ورا 7-8 أشهر رحت بالحرس بالجامعة، وراها قربت ولادة زوجتي، عفت تركت الدولة ورحت كملت ولادة زوجتي وانتقلت بغير منطقة بحي المهندسين، عمود ما يندلون بيتي، خاف يعني يتراقبوني شيء، استقريت بحي المهندسين. ورا ما رجعت من الحديثة ما ودت زوجتي، بعدين رجعت لبغداد، ورا ما تحررت الموصل ظليت من بغداد شهر، من بغداد وراها رجعت جيت على السليمانية، ومن السليمانية لحد الآن مستقر بالسليمانية.

0: بس بما منافسي سينا كي يكي كان لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور غراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا

0: لنرخي أمچا يوا دس بيدك رجانة بيتان طلم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زاني

0: اوي كيستا هي WHO لا همو دنيا دا همو راپورتا كاني كتا اسا بلاو كرابيتوا يعني نيوتو كاري جرينيا بلا نيوتو كسببي سرطان باشا لبر اوي كايما طبعا للسرطانية كميشتو تمانا امبو الشيخ بنجا خرابا بلا مكاتي سي راپورتا كاني دنيا كيوا نالت بلا مقماني تيانيا كاتي كاسيك زربا موبايلك اقصاء كات كاري جري دروسا كار لسالي لبر چي لبر اوي زورزو نزيك اللي جويوا او زيادة الكاريجرة يعني همو ريسيرش كاني دنيا بينيت او نباز لكاريجري موبايلك اكاد او نباز لكاريجري تاورا كان ناكت
1: بو همو داناني برجك يعني بو همو داناني محطيك رابورت رابورتي كاريجري جنجي ابي هبيك ابي دستا موافقة با رزامندي با اجينا اگر جنجا رزامندي ندا مفروزة هيتس كسيق نتواني تدخل بكا و دايبني
2: من هندك توجين او بيني لأستي اراك رابو بحكم العراق رتاوي زورشد ناكن لواني بو ايما ماناني خلق العراق برجكان زيانكاني كاريگري زور زياتر به لوي لولاتكي پيشكوتو بوتي لبر اوي لواني انتينكاني مزوريك بن شيواز نيشتجيبوني ايما جوريكا جلواني او خلقاني كاو برجانا دادنين لواني او پسپوران وانه به وكو كابرايكي زور پروفيشنالي مثلا لكندا ولا امريكا ولا بريطانيا درجي اماش جيغي تيبيني كترا چكي او توجيناني كلاس العراق رابون بيان واي ام برجانه كاريگري زور هي
3: ما بس لو بالضبط او تشكانه نيه كلا برجكان او كمان اجات ما بس زياتر لو بركوتني تشاو معنا بو رنگانه يعني بنمونا اما لشوانا بو نستن بيسمان بتاريخي هي ويك مشكمان بچت او حالته وكايتر اما بنوي بلان بركوتني بردوام من بو ام تشک جیاز جیازانه کله شاشه موبایل کو در اچت نوستنتیکه او بدلنی ایون جار شلا جان درونی دروسکا او بدلنی ایو بو مش چم دالش کله قناری گش کردنایه شلا جانو هنک حالت دروسکا ک پزیشکان من الان بردوام بس یکن

0: بيغمان بيشترك حزب الله يتوادي جنك شري اسرائيل بكات للبنان او بسلمين كهزيه كما هرشت موسكا بوصر دولتي اللبناني أمهم توانايك كهيبو بشتي بستبو بو بال بشتي قوري كبو إهات لإيران و لسوريا و بلام كيستا أو ختنا ما و بيقومان توانا سربازكان حزب الله هاتو تدواوا لبرو حزب الله أجر بقرين دواوا أمين داري حزب الله نعيم قاسم زور بيامي أشتياني نربو سروكي سوريا أحمد شرع و رايقان كآمادين لقل عاكو ببينوا ببيتشواني بيانا مكاني كلا بيشتري هيان بطن تربو چونك بروان بويا كواقعي كنوية هاتوا هيزي تواني اوان قراوة دواوا لبرو أبيت هولبن لروي دبلوماسية وأم قرفتانة شارة سربكن لقل لاني سوري آمادة من كهمو قرفتكان يعني قناعات بلاني سوري بيانن كأوان هيج هرشو هيج مترسية دروزنا كان بو أمد صلاة النوية لبر أوا ببيتشواني جاران وحزب الله دركي بو كردوا كأقرب كيوتا روبارو نويك لقل سوريا يا بيقومان إسرائيل جناوستي إسرائيل بردوامة بين الدانيا لم كاتا حزب الله زياتر لاوازة بيو لواني هجمونكي هل ناوبشي بو باراستن لوا دبينين دبلوماسيتي وتاريكي نرم قيرو أكاد لقل شرعة هولا يشتي هاو بش بدوزيته لقل سوريا يا دجي إسرائيل شو كده بينين إسرائيل بردوامج لخاكي سوريا دا واني شامبا كليك بريان لقل لاياني سوري دجي إسرائيل
1: زور باشا ما مصرشاو او ايكا لشرع جناب شارزاي او ايكا جرينجا تنيا توانا سربازيا كانيا بالي توانا سربازي براسي قصي يكم دكا بالام هاو كاد دبيت شرعيتي كبيل ناو ولاتا بو اويكا توب توانی شرب که دیگه ولاته گیترا من دمویم پرسیاره به دیاری کرایی بمشه ویا راستی جناب تیب کم آیا رای گشتی یا خود توانای چون نالی کشی سیاسی للبنان لبار بو اوی که هانی حزب الله بدات که اگر هرش کرای سری یا بابلین هرش بکری تسر لبنان حزب الله بلا بره بله من وقت تاکه هزی مقاومه خری کم برگریه کم نخاکی لبنان او کشا لبارة رأي قشتي لبارة بو اوي كحزب الله ما بلي
0: بپیچوانه و کشه کی پیچوانه هيا للبنانا يعني اوه بینین که لبنان كان هستکن بهوی ام چکوا روبروی زور گرفتو که شبو نتوا يعني ساش بو همو لبنان كان كاتي باسي سردمي رفيق حريري كان كا صالي كشتني رفيق حريري دانن بصالي ورچرخان بو بهزبوني حزب الله بو بوني بهزي كي سركي برياري جنگو اشتي شو لا حزب الله لبنان كان باشكرا برشكا وانا لنا بيت برياردان برياري جنگو اشتي للاي دولت بيت لا دامزرا وكان دولت بيت حزب الله ببي بلاني كي سياسي دان بني بو قرسايه سياسي كهيتي وازلم تشك بينات بروان ويا كام تشكا بو هو اويكا لقل دراوسي كان يعني قرفتي عن هبيت لقل سوى قد بيني مع سوريا وهر وهابو هو بيانويك بو اسرائيل كبردوام للبنان باو لبنان لاواسكا هر و هابوته هویک بو جمارو سزای امریکی بردوام بوسن لبنان دبینین لبنان پیدا و ترس سویسرا شرق یلی است ابو بیک یک بولات دوا کوتوکان لناو چکیا لروی فساد و لروی گندلیه و لروی چکوا لهمو ام هو کان انا دخنا پال حزب الله لبنانی و هر و ها چون کلا ما وکانی پیشوا زیات حزب الله لا واسبو استا کودنگیک هيا لناو لبنان بتایبتی لا سیاسه کان پی ان و بیگ گرانو بدوا و نبیت أبيت يك سنور بو أم شكدا بنريت لبروي ديسان نتوان ياري با داهاتو لبنان كان بكا كأمر رأي زوربي سياسة مدارة لبنان كان و أمريكاش أو بال بشتيا كابو أو يم تيرواني نبدي بتو تيرواني نيكي جشجير ببروي من حزب الله جشتو تا أو قناعتك جوي كي سياسي بيتشوان دروز بو أو جوي كا حزب الله كاريا كربو رخصان دني
1: أجر هو كاري كا بيشبيني نكراو ام شرا بي اوي كا اما بابلين باقر باقر باسيا ما داكر ام شر روب دا بار هو كاري بيت وايا سيناريو كان چين ام شرا يا اوي كا برجستي اوي كا زور ديارا چي رو دادات
0: بيقومان ابي او من بير نتشكا حزب الله اوش جنگي كيكا وكو جنگي عصاباتي بيالن يعني بردوام اسرائيل وازانكا ببكار هناني هز لواني بتواني لا غزة لا باشوري لبنان لنا وشكاني تر ام كيسانا بطواوي كوتاي بي بينا بلام ام قرفتانا بو چي كوتاي بينا يعني اگر حزب الله اش كوتاي بي بيهن رت لبنان كان بيان وايا كما دام داگير كرهبه لسر زوكيان ام امان هر بردوام بالله دروس كردني گروپي نوية هولدان

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دا بجمري يازا يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هيمي يا ازي بحسكي

0: اول اوجهه مزخاني بري بري جهه ديني قالكي جرينغا مركز الباتريارك صاله 1847 مركز ديني باو باتريارك باشي صاله 1902 بويا مدرسه كتشان بتايبت اهلي بارا حتى حرب العالمية الأولى بطالبوا بيشك جبر جبر جبر شري باشي زفرا حتى صالة 1906 صالة 1906 بويا مركز ديني إدوا بو أبرشية القوش الكلدانية لأول مطران المرحوم مار عبد الأحد صنا من قرية أرادن هات الفيري بالضبط بستو بينج هيفاسي صلا هزار ونهصد وشيستو ايك مايا الفي بنايته حتى دركب التقاعد شل صالة مايا الفيري بري داعش بدو هيفا بويا مركز بو موزخانة أمنه اللي
1: Years ago, you would see all this in the Ottoman style homes. So through our walk, when you walked here,
2: چند سالیک برلیستا به پیدهاتن بو ایرو همو خان و کانیش تنیا خانوی آسایو پشوگ بونو لقور درست کرابون. همان شیو و جوری ام خانوانا دتوانین لناوچکانی دیکی کردستان بی بینین. بون مونه لکرکوک، لکفری، لهمان ستایلی ایر درست کراون. ایر بکارین راوا وکشوینک بو کوکرنو یاسواری کن. لیرا چندین پارچه و کرسته کنیان کردوتاوا که تایبت بون بکاری بازرگانی او کاتی که پیش سرکیان جوتیاری بوا گاواسنی مالی و کرسته جوتیاری و گاوداریان هبوا

0: القشع عول عول هما الأوجهة وهيش بو بورو شابا هيش بورو شابا هندك البيجن القجزي سر يعني بنشي هاي تقريبا جبرشي جبر أمانات وقتات جمنتين دا أوان وقت بيجن الشيش شريت كان باش أو وقت جينا نينا أو وقت يسلحي إنه جار جارة بريد مظن بها فيجن سر دجمني بري مثلا نفطان كين تر زيتر با فيجن سر دجمني بجا وقتي سيدة مارميخة هات بصالة 415 بالضبط وقتي هات القوش في منطقية تقول بجا القوش أو وقتها كيما أو وقتها كيما القوش زيدابوش برخيزان زوجي جينا مايا طبعا ديشنا بو دشتي شي سهل ترى بو افاكرنا سهل ترى بو شنوتين وامانا جيبو يا قالك وقت بيجن تطور بويا او وقتها هيش يعني روجينو تطورينو حتى انه يعني امنو هالروجينو تطورنو هيا
1: تيما صحياتاتي اغلبال زوج بوجيرا جيون خونا دونان الكوبيت كيتشي اون نافاروس ساتشيون بيغمون بيغونديت مسيحيه جوتوسون بس بيشتي هيك تشينكوش باخ شريكه شريون امبراطوريه الساسوني شاره وكي بيش شركه اينيو بيشتي هيدي امبراطور ساسوني ناماي وكي بيشتي اسلامات اسلامي ريغ دو مسيحيات و هر ديونه كيجي كو ام تعدليل وانا كان به نخوري و گوندت خوجي بونو من سر شورا او نيزي كي جاده او باكرن ديرت خوجي نو جاده او باكرن جي و هي ديرت يعني مسيحيه هيدي هات نخوري جاك روسا يا القش دست بك سري باجي دست بك كانجي بو دست بك وقتي شارين دشوار نو بروانا نو بر مسيحيت نو بر امبراطوريه ساسوني بون

0: أكيد بالصورة نشوف شغلات اللي
1: بدلني أيوة لوينة كدا باوكو دايكو من دالك دا بندري أم دايكو باوكا لبرياني مسلمانا أما عقبة بن سلبة بن نافع والي موصلة كسالي شصتو تلي زايني للان عمري كري خطاب وكراوة والي موصل كراكي زور نخوش دبيتو دو جيرانوه هي بو امتيروكا جيرانوه يكميان دليت كاتي قيشتونة القوش كراكا جياني لدازداوا بلام دانشتواني القوش قتويانا بي هوا مبو هواد بو كسه بيت كهاتويد بولاي كراكا تساق بكاتوا دو تريد كاتي كاتو تسروو ربان هرموز بسري داخوين دويتي من دالك هل ساوتوا جيرانوه دوامش دليت او من دال زور نخوش بو لسر ملك دابوا دانشتواني القوش يناويانا بو ايرا ربان هرمز بسري داخوين دويتيو من دالك تساق بوتوا والي موسليش سل پارس زیوی پیداون تاوکو ام کلیسای دروس بکن هلوها دوتریت گوندی بنداویش لمشوی ندا دروس کراوان.

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة امي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پیش قوتوا آمد لروي كولتور و ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا ايرا
4: سباز بو خواه كردوسان امي خوشا بطار بطي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناته

0: تو بخير هاتي كتشوما
1: بلي هاس كتشوما روشانال ده بشو مريازة يا بوها بقرنك بت الفيري بري همي عازي بحسكي

0: كسي كيتيايا سياري كي اخر موديل مثلا شخص كيتيايا او شخص مستوى او سيارينيه
1: بالا
0: مثلا بون منو افرتش بريال اساس سياره قاده كرغه هل ناب جيريا ناخغه هل ناب جيريا ما دكا لا
1: جيريا كامي باشترا طبعا مروفي كي ناخزوان يعني مروفي
0: طبعا ناخزوان لروي اسلام ولا روي دين ولا روي همو لا يعني كو حسيت ولا كلا ابو كرتو مختصر كي يعني
1: كسا ناخي جوان بي ناخي كي فرورد كراوي هبي هم شامله تو تام بس رخصار هميشا قابل
0: بورانا يما تقريبا ده ساعات بيجي يسا يما خماسي خمانه
1: كلا ايوني
0: ها كسي كي جواز بين زور
1: يعني رخصار كان جي تربيني
0: يسا وتو اختيار بتاو تمنى ويتر ورا بقربان
1: سلامات سلامات بي
0: سباسكم
1: وكو خوت جواني رخصار هلا بجريان جواني ناخ
0: ناخ تو
1: ناخ
0: رخصار شيا رخصار جاري واه سمن هاري هاوري خو مان هي سلق المانانيه لخلال صالك عرضوا عثمان قرا تو يعني جواني كنا ما كنت اي بيات بون من سيركي بسراتي كي بسرات وخفتي كمرديني كسي كي عزيزه روداوي كي هاتو شويه كسي كي لدز داوا يكسر قران كاري كي تواتي بسري رويدا بس تو قلنا اخي قلب جيري اسا بون من اسا
2: دوي يوم كسانية إستاكانا زيادة الفكر لوا كانوا كربة تساو أيبينن
1: بلا
2: نكبوي كل توتي كساتي تو هيا إما خمان إنه بحال مشيرين خمان بحال مشيرين
1: خطا خمانة يعني
2: خطا الخمانة كاتك إما قاضي تشتك حال مشيرين دوي ليش اللي يكين إما تو تاس جنس يك كي كساري كي زان سبيا بس هلا جنس يناك عيلة كي تسيا كسك شونا بس هلا واقيم كصحيتي
1: شونا
2: يعنيتي مادية
1: بلا
2: أجر مادة نبيه أجر مادة
1: نبيه رجع دروستك كامة يا
2: برا دروستك أوي كزوان تبي كي توا
1: بريار ندي
2: بريار ندي هاي تو بزان تو تسي دبى بوداها تود نك بروجي كحزل ليه أما دوتش تزور جوازة كدوتشتي كحزل ليه وأوشتي كداها
1: أما طبعا يعني موضوع كمان زياتر ما بس مزواجنا وزواجك بابات يقرين ولا لا لا لا مسألة ركاش على زوجة خلق بروكش أمره بريار
2: بروكش واه سأزور كسيا ضل من له شونك إيش كم يعني له شونك الدوام كم صاحبي أو شونا تهيلم دوا يعني تماحيلم هي يعني فلان تشتهي وايا يبلن للراسي ده أو كساني كشونا كاني بزاني خرابة جي بي الله شو هكذا برش كذي للسبكة أو شو نجنا مني أو كسيت خرابة نجنا مني والله ما أنت زاري ما خوان شو أنا خرابة كان شاري نوا دري ناكين أترسين يعني ترس مان هي بو بترسين يعني بو راسي برأيك يدرس نادي كتسي بعشر شيء خرابة للجان ده

0: جوانی ناخگرن ترا اكيد
1: باشا
0: كي ورا كان بو انسان كات يخسك نادر كوي او كات تجي با حلصن قادني روجانا
1: شنو كبي سبوي بري على سر كسك بي
0: ناسي
1: ناسي انت كسك ناسي بري سر ناي
0: اكيد ناتوان
1: بو كسك قالو بيني لخ دورا ودور خوش بي
0: شلون يعني
1: يعني كسك اللي تلفزيوني بيني لبازارا بيني لشوني كي بيني خوش بي بروكاش شو بيت دلي تو
0: بله
1: هاي
0: اكيد اكيد
1: بس وقت كنت تكلي بي
0: اونيه
1: اونيه كنت
0: تقول لك بيتو
1: مش انا بيني و
0: بله
1: اي بو رخ لك سبه وقت كنت تكلي بي بيني تبع عشان برخم لم كسي ولا اخو ما كسي كي باشا
0: راسا هي دم شاي و ركشان بلان كسي كاب بزمان يخو بقى العبوس
1: مش واه
0: عبوس دو هيك تكلي ابي هسكي وانيه كسي شي باشا و بيس وانا كشي هي
1: يما يما بتعبتي كانش
0: بله
1: سيعتي دي الرخصاره كينويان ناخ
0: ازاني انسان كان سر خويا كوتوا هيا لسه الرخصار بالرياله ده لسه بالرياله تي كبير هي ببيتشوانه ونحكم خوينيتو او شاد
1: السكن كمان
0: بداخل او هيك الروك الشعب وين ويخو معنا بالكرنوي اللي تساوي دايا اللي تساوي ده بالرياله ده لسه كسايه
1: بشماني يعني هيك بشماني قلت يعني توا هي بروكش معجبي كسايه
0: لو انا هبي لو انا نبي قلت له
1: هي يعني
0: وين رابردو زين شنو الشكه
1: تي رابردو
0: ما بالها
1: بس جرينجو بانتي اللي هو
0: اكيد
1: إما بيم أجيب أو كسانا بين كناخ عن جوانا
0: جوانا
1: كأخلاق عن جوانا كأدب عن لبالة
0: وايا بلى
1: وشكا جواني رخصار ببي جواني ناخ يكسانا بس صفر
0: جوانا
1: هورامي
0: هورامي

0: 반승해.
1: ابوري كانال هشت لنرخي امتشا يوا دس بيتكت روجانه بيتان طالم بهاي فارهي جفانك چند
2: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخه كان لقال يا مدى سانه.

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لميجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزقراكانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتي

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة امي ايبينن لا پشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: اير زور قراو زور پشكوتوا آمد لروي كولتور و ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکاني شمان کرد
3: خوشا ايرا
4: سباز بو خواه كردوسان امي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتين

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتور وميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بتاربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريفنا

يعني او نبت نتكا بشتيكي واكا ريدر ريدر توبي لا كومالغا لا خيزان دبزور اغاد لخوت بيت

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كولتور و ميجويو شوني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکاني شمان کرد
0: گوشا إيرا
3: سباز بو خواه كردوسان همي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناته

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد نراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: قوشا إيرا
4: سباس بو خواه كردوسان أمي قوشا بدار بتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتي

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مناوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بطار بطي آمد زياد بكر روايتر قابل يواني يعني تعريف ناتلين

من دسيله كم مثلا دنياي كشتوكاري يا دنياي ناريكيه من هاتو متنا وجبهيك وبتاقي تنيا جبهيك مكردوتو بو كشتوكاري اورجانيك كشتوكالك دور لو مواد كيميائي بيت لم اركيا بيغمان روبروي بربستي غوري ابيتار روبروي دجمنايتي غوري ابيتار بلان اما اركيكا وبن بياميك ما ايشي من رنك كشتوكالنا بلجيان ما بلان اركاكم اويا بيان بلان بجوري كيتر وكو باو بابيران من كچون كردويانا بجوري كيتريش كشتوكال اكريت نقبم جورا باويك استحيل من رفزي ام جورا باوناك بوا بلان من لانجري اوام كم مواد كيميائي لا بروسي كشتوكالا لا برهم هناني مواد خوراكيا بكارنيت باخياره بيناسكشي اميه باخيك بو برهم هناني خوراكي اورجانيك

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدار بتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتي

سلطان لبت كاتينا مكاني هشتا امروف كومليك بابت من بو امد كردون يكم بابت كباسي ليو دكم او شوازي مولاتي ورقرتنيا كا هر فرمان بريك اطوانت جل حكومتي هريم كردستان جل سربح حكومتي عراق مولتك ورقريت ومولتك يدريش غيان بيت وات زيادة له صال ونوصال جاك باسي جاوازي نيوان هر دو جوري مولتكا كم كالم هر دو جوري مولتكا همان مولتا بلان بهوي جاوازي زوريانو بونت دو جور مولتي جاواز لحكومتي عراقي ولحكومتي هرمي كردستان. طبعا ما فيكي سرتاي وبنراتي فرمان بران مولتي دريش خيانا لهرمي كردستان ولعراق جدا جاوازي كي زور زور هيلو مولتي كفرمان بران ورنكرن أبيتان بلم جاوازي كتشونا لبغدا لرقي دركر دنيا ساوا يا سا

علي حسين اندامي مكتبي سياسي بارتي لسالي عدي دامز راندني حزبكي رايقين لسر آستي هريمي كردستان كومالي قرفتيان لبيشو لقل بغداديش كوس بيان بودروز دكرت بقوتي او اوجبو اوه كردستان بيش نكرت علي حسين اماجي بوش كرد لناو خوش دا قرفتيان هاي وطاوك ويستان نيان تواني و پرلمان كاراب كانو بلام حزبكي لهاولي بيوچان دايو هاولا كانش خاريكا بانجام دقن

0: خير ودي كتومة
1: بلياس كتومة روشانل دبشو مريازة يا بوها وقرنقبت الفيري بريهمي يا عزب أحسن

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونوب بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كولتور وميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
0: خوشا إيرا
3: سباس بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناتين

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايد قابل يواني يعني تعريف ناد

0: Για να...
1: تريلر كي نوي افنجرز دومزداي بلاو كراول ام جارا تريلر كي تايبد بو با كاركتري دوم كا كاركتري خراپا كارو سركي ام جارا افنجرز تريلر كي لماوي تنها 24 كاتشمير دا 24 مليون بين راوي لي يوتيوب هبو زياتر لا 20 مليون بين راوي

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لميجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونوب بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور تشكوتوا آمد لروي كلتورو ميجويوشوني كي زور ديرينا
2: چوينة بازار ديرينا كو سرداني مزقراكاني شمان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدايبتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتي

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبيجي إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لا بشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراو زور بيشكوتوا آمد لروي كولتورو ميجويو شويني كي زور ديرينا
2: چوين بازار ديرينا كو سرداني مزگرکانيش مان کرد
3: خوشا إيرا
4: سباز بو خواه كردوسان أمي خوشا بدربتي آمد زياد بكر روايت قابل يواني يعني تعريف ناتلي

علي حسين أندامي مكتبي سياسي بارتي لصالي عدي دامز راندني حزبكي رايقين لسر آستي هريمي كردستان كومالي قرفتيان لبيشو لقل بغداديش كوس بيان بودروز دكرت بقوتي او اوجبو اوه كردستان بيش نكرت علي حسين